0: Freies Radio für Stuttgart, Redaktion Radio Ertra. Radio Ertra sendet jeden Samstag von 11 Uhr bis 12 Uhr auf ertrische Sprache Tigrinya.
1: كورا سمعتنا كما يحضركم كما يكنهم لومي على تسران حامل تسران حاملة كل تشان أسران شدش تن مدى بعد حيز قريبا لهو مدى بقربي تسفاي تغلى زينا سلطانون أبدقون مقربون مستقار كم زود تحبيرو نلعلي سلاسان حمشان عمتات بزي حقين قوام من رجعان بايتون هزبي ارترازت انت زلو والكمالخي إساس عفوركي عرميناوي نايس انتت سلطانون عبدقون مقربون اومنات اقل قلتون مستقار بسلاح تايسر حكم زلو من كسعات سبع سمرا نلوتي قليصم بمسرت حابريتا من كسعات سبع سمرا نلوتي والكمالخي إساس مدفع عدمن نتقم تعنان نبور نتخطاتو أبزدخ مولو ساعات سلطانو أبكندي نبهزبي إرترا نبدقون مقربون نمحلاف واتينو يسرح مهلاو يمقليصم والكمالخي مراحي قجل هكدف إساس أفوركي نناطنت إرترا هيوتم زخفلو سماعتات كحيدو قدلي زمرحو بصوتو قنصيلون آثيرون حيرون نحدش وددون كاب حاجر كمز سدادو دحر مقبارو دقون أحواتون كومون وعيدم زلووم ولدو زبلوم ومنات مقابريا ملميرو أب أقدستي بوتا يمدبو مالو أبزي وانزي والكمالاغي إساس بزي حقاقي فتسامي فرادي أعنود منقستي كومون بزي سرعن وقعون باجيتن قلوص النتن قبارن حراغن أب زلوو اللهمت متأي عدل هزبي إيرتران أب أزيو حراغنيا كنتات كمزركب تنتنتي بوليتيكا يقلصو مرح جل هدف والكملاغي إساس أبزحال في سلسان حمشان عمتات بقباب مدحان هاجرن مخبار دوباتن أبزي ملكتم كيناتات ناي قرابتي هاجراتن كبابي عبيت غلياتن عسرتات أشحات إيرتراويان أب كينات كمزهالكون كمزنسنكلون كمزمارهن كينوم يوم كمسعبينو كآل لعلي حالي مليون إيرتراويان تسديدو من أب قعدهم تفيهم من حدش أشحات جنزب تعديهم كم أون قطبا هجرنا عنيو هزبنا أبكبيد خنات ودي عيركب والكملاخي مرح يقول له هدف إساس أفورك إيار كدان سأن زي بلو مجايز إي جزان مكينان زي ونن حبتي زي بلو الناتبه له زور ريلو كأنت خنة بمنجدي قطباوي قدايات بزتفل عليه أسمات تكالات معدنات حبتن هزبي إيرترا زميتون حابيون حالي كابتم حبتامات زبهالو مرحتي أفريقا كم زخوني أبزح لفي أوان تغاليش إيو والكملاخي إساياس إنوتم بب أوانو نفتحن مسل هزبومن دمسي زحابون زتت عبقون إيرتراويان بسألمن بزي كسن فردن نعمتات بمئسارن بمقتالن بمحيارن نزت تاوي محاورن هابتنان توقاتات إيرو يركب هزبي إيرترا نكي وطناتن حلمتات والكملاخي ملاخن أطناتن مرح قجل له قدف إساياس أفوركي بهصوص مكتئي انت زي جيرولون عدلو كوسنن نمسولو كتابقن انت زي كيلوكا لإلاونت هاقرنان هلاوي هزبي إيرتران أب عبي حدقة كم زلو نفس وكف زيقا كيقن زبن كفلطوني قبا نزي أب لعلينا زن سلالو زلو حرق يامدبات والكملاخي إساياس نمبرعان إتا انكون زبالجة تنفتح إيرتراويان زلنا في الليات أو انزيفنان بزيتي أتقبنان بمرزا قدامنتنا والكملاخي إساياس أجعفرتون موقادن أب هاقرنا ديمقراطية وسرعة من محدار متكالن مخانوسب أسمرا نلوتي أغن زيبوم كونيلو نهزبي أسمرا بسئنة ما يساقيلو صرا سلامن عبيتن بمخان نزحالفه 35 عامات حزب ايرترا اب مسقاي زركب گجله هدف اقدمو زجمرو كو انت خوني اب زحجي ساعات كونيلو مسمر ماي كتما اسمرا كمزعصو بمقبارو حزب كتما اسمرا اب كبيت سنت ماي وديقو يساقي مهلاو منچتات كاب اسمرا حبيرم گجله هدف حتو حزبين معباطن كاب كابت حتات النت نمهدا من وترو هزبي زساقي اللو ميلا بمفتار أبز حاشي أب شقر هزبنا تحابيو كنبر زيس انحي قزائي قجل مخانو زتقوسو اتوم من جتات أبز حجي قزي مستي أواج نبات إيران أقفاز ملكت ناي بانكي إيرترا هزبي إيرترا بحافشا هزبي كتما سمرا كابف اللاي تجعني قلو أبزل همت كنيلو مسمرات ماي معتاو أكل نايتي سمعتن كنته هلاوي هزبن نمقيارن زقبرو جاكان إسابعوي بوليتيكاوي بوليسو مخانيوم قليشوم أسمرا أبزي حجيوان مسمر ماي تعاتيو ماي زي زيبت أتحا بطا تسعينن واقع عطرقاز سماي تسعيلو حسرت ندادي زسعبو وحدي مقعزيا كوتا ولاون نتسفا جلم لمتا برهان نابزي بلوت المات زمن تمليسا هزبي أسمرا أب كبيت أمراوي تسقطي وديعو مهلاو زتعوتو أتم منشتات هزبي إرترا بفلايكا نباري كتما أسمرا بسلتي قجلي هقدف تحانيقو أب أسكا في كونتات مهلاويهم زقلتو قجلي هقدف أب لعلي هزبي إرترا دمسي ألبو نايس انتت قبنات أب مفتسام زركب قجلي مخانو أب حابرة أم واسيهم زتعوتو أتم منشتات إتي أزيو زحزن قلي قلي أب دقي زنوبرو دقفتي قجلي هقدف زخونو تبلسي زيقاتات كاب سقاي هزبوم نلعلي قبنات إتي قجلين من تاي تقليعو اندابولو كما قوتم رأي مخانو بمتكاس بحفشا هزبي إيرترا بفلايكا هزبي أسمرا أبزي حجي ساعت عاو إلكا أبزي بكيو كبيت حزن توحيتو مهلاويوم زحبرو أب إيرترا دمعتاوي مدبات ناي مكياد زخوني يخون مدب زي بلو ولك ملاخي مراح قجلي هقدف أتو إسياس أفوركي أب قداي إيتيبيان سودانن قبارن حداقن بموخان أفراي حيلي من إسي إيرترا أب زي ملكوتن زي ربحلن كيناتات بمقتاو هزبي إيرترا بتقيمتن سمئمين يساقم هلاو تقالسين فتحي نزخونو زيقاتات كبيت حلفن نزسكم دقفتي إتقو جلي نزخونو تبلتي زيقاتات كا ناي تاريخ تحتات النت زسكم مخانيوم أب مدم دم تاقلي كورا سمعتي إتناي زينا مدب أبزي تقالي إلك أبزي

0: كورة سمعتي كابدي بموت هل مستنى يزيانا زبالكا زر بستغال السي سبع أسمارة زي قريبا لمو نساء زي آخم زي سعب
1: كذا فتس أما مدبنا حبيبكم كتكاثاتلنا نقدم مبار قدامي تمدبنا الأمانة إذا مدب زي قلز تحستو تدالي لو نابو خبلوكمي أب تحت زخوان يكون أوان أبزنا أي متفقة تقوله ويقول نبزل على حلف الناس اللي يندابلون أي زديب وزلوا الكسبات وراء أتقن جنس الزجاجة دنا نجرن تلو أب علامات متكلم جك عن سرعات جدف سعيب ومن رئيم ومن كم ناول كيواني نوم وسيدهم كبعلتنا بعلت حلقهم كحق سوخي تحلل وزعيو كم عصب وزرك بحسر نفاق الجفا جفوز جبروا حلنا علو تجارتنا من منزل زار دامبر حلفنا أبزريا بيتسبن دحربايتان كان زنتو مورال كون السينما جوارنا ذي في كرم حنو كان حبر نفتو إذا ما لتقنا أو عن كلك ألسي كل عالز جب أنقولك أو بحريات تقوسيهم يحلفوا أي سمعني. أبوليتيكا ومرقصنا كل التج أفكن كون تقدرنا مخنيات نجاك عن سرعات إيسي عسك تاقعون حديفكا بجائل كون كحاوي أم صوارن مكببالن زبرك توزر لوتس إياف تقواراتهم دس عبو في اللي ده عمبر بولكي كهلو الناس غير الحلف خالق حد حفاش تسأل إياب النان كم كل إرتراوي أب كل ما دايمين كسعس هاجر كبر كتوان كعمونز قبوهم حلف النت بقبوه تمل ميلو من تأمين لهم كندزش يمو بحلف عيني ويون سميعو خم زي سمعه ريو خم زي رعاية عيني قنباري والربي لزم حد زيقا من على لخا أب زوريا وراس عرات وحب تدقف متغخب كينو ربحا والكاو النتن انوات هاجرن فايدان لووز بالأكال انتهاليو نسو اتن ربحو من قد بيد سرقلو زلو أبرهام تراي إيو دهرزي اتوم عبيدنا رخيبنا ايو زلنا سم اسمات زرزر اب امباسيتات سرحو زلو امنا وزع قدام نسرات سرحو زلو اب سفر علي بوتاتات بجلتات ويدما محورات سرحو زلو سوات كنزار بينا كنزرزر بينا مالتي بزيادة اتوم زرزر اسمات قل يوم عوالاتنا بزرزر قاعتنا يوم قلن نقزيو دم سعبو زرزر عصمات كان الدالينا كن زرزرينا بينيان برهم تشارج دي أفيرس أب إيتوبيان وكيل إيرترا أب أفريكانينين هابتوم زرعي وكيل منغستي إيرترا أب حقر سيزرلاند زر سناي تسباي انباسي وكيل حقر إيرترا أب إتسابا مذكر هابتا أب بيصحفت منيسر قدات وطعي حلافي تديسك مأكلاي مبراقن أفريكان روبيل والد ميكايل ودو نمينيستر والد ميكايل أيوب عبدالله آدم محمد طاهر تعالى القنصل حجر إيرترا أب كندا زي ميكايل جبر خرستوس أم مينستر قدات وطعي حلاف الديسك إيروبان سمين أمريكان حاب انتخلى أبا البيت صحفات مينستر قدات وطعي ميكايل حاقوس أمباسادر حجر إيرترا أب راشا ملوك تسفى مريم حد الشمينيا حلاف هكدف أب زوبا أنسبا سايمون تخلى سنبت ألول أساقاقاري أباي سودان زنبار حجي أب إميريت سلوم هيلان أمينة أبال حمشاي زريا أبال حمادة ميرون أمينة أبال مينيستر قدات وزعي أب حقال هندي تمرت وسيدو أب زغرب أوان عدي زعاتوا نابيل إدريس على في بوليتيكاو قدات اللو تالوتن سنحنا كنمل لسكمينا مالتي
0: كبرى سمعتنا امبارح زي اتوم اتوم تمل ميلوم قال اكلات يوم زي خب زي سبع مرات زي تقصوه كل تاتي حدا ود ولنكيل ابراهام عليتيو اتخالك ميكيل حاجوس وخا ابشودن اب روسيا زلها ودي حاجوس كشا مخوانو مالتيو زي مثل تي زي اتوم يوم زمول مالون قال اتون قصيلهم صعب مخانون كمتي خبر تسمعنا لنا مالتيو قتيله كبرى سمعتي اب زي كل خبرت اللواني اتن خبرتا مكي مرديو قال استاذ هونن جن مرد نفكرو ابونا انجينير ايوب معشو اب مبل 8 عدميو بحمام مخنيات السوني علت اسرا ورجعوا تغلتشان اسران شديشان عمت مرد اب كتما كارلس روي هاجر جرمن بسلام تفلينا لو سدرا بيتو نمصننا قدامن سنبتن لو من صباحن مالتيو سنبت علت اسران حمشتن علت اسران شديشتن لو من صباحن كاب ساعات 10 تحاده كساب ساعات شو عتن فرقنا مشيت عصرت شعتن سالسان مالتي أب سانت مارتين رومش كاثوليكة كرشة إم مانهايمر ستراسة أينس آ حدا آ مالتي بوستلاي سال سبعان شديشتن ميتن سالسان حدن كارلس روه ريسنهايم كاب هابتمانهوف فورستر استراسي توردو ويتوردا اتي بيت كريستيان كاو 150 متر نديحري تميليسكم ويتميليسكن كترحبو ايهم ناي قبري سنة سرعات زفتصمولو علتن ساعتن اب مصعي وانكن حبر انا يبل بعلت بيتو لتغرغس ويسنبتو ولد غرغس مس دقومن ملات صدرا بيتون مماتي حونا انجينير ايوب معشو تعالى ساي منك سماي وارسو نسدرا بيتكا صنعاتي هب نبل بشم ردي ايران سماعتان كالاي كا اتو كسيتي غبر غرغس ازي ابز حلفه بعد خلا حبراني راح جيجن ترخيبو بيتسو لماتي سلازي اتو كسيتي غبر غرغس انه خبرن انه فكرن حونا اتو كسيتي غبر غرغس امبل سسان شمنتن عمت عدميو بزح حضر حمام مخنيات بعلت عصير تربعة ورشوعات كل تشان إسران شديشان عمت مرت أب كتماش توت قارد هاجر جرمن كابز علم بموت تفلين نالو حزن زقبر اللبوتان ساعة جماين ده هاوس إيفانجيليشي هيسلاخ بوبلينجر ستراسي 169 بوستلايسال 7 199 سود عربي تماكب تمالا عربي كساب سنبت صباح سنبت مالتيو تمالي لومي صباح كاب ساعات كلتة كساب ساعات شو من تنامشت كاب ساعات عصر تربعتة كساب ساعات عسرة دحر قطري أبزي كبت صحي كال نخبر نزح وناون من كسماي وارسو نسدرا بيتكا صنعاتي هاب نبل بشم ردي إتران سماعتان قال حكم حبرتا زي حالفه قدام سنبت سومنات ابزينا اشتوتغارت كولتور تاغ تباهيلو زته خايدنيرو ابزين طفتات زخا سماوي محبرسب بلوي كوميونيتي ارتراوي محبر علتيو ابو ناي انفيرما ناي حبرتا تندا بمتكال زلو خونتات ارتراويانن ارتران مس باهلون لمدتاتون مست حبرت السب كمي ناي مرخابن زبل حبرتا انفو ستاند بمغبار سنبتكا حدي باهلاوي صوتا بمراي ارتراوي باهلاوي تريت ترايو كومون ناي كالايون ترايو ناي بوجل ناي دغفنا بوجل هدف بمحبركم ناي زنبرون ديحرو تخايدون يرو مالتي بزغون هوينو نمللاي ارتراوي باهلي نطفتات نمكيات بزتخايدو ازي سماياوي محبرسب بولي كومينيتي ناي هاجر جيرمان باد مودنبرغ زغوني صب زغوني غروم زغوني باهلاو مريتات ار ايو تي حبرتاون اغداسن اواناون ببزحي سلسته معلتات زخون ازرجحو تصحفات بزحات وانتخاتات لو بزحت عزيبوما مالتيو ازي يمثل كبرات سمعتي كابز بمقصال ابقال مدخل مدبات كنسجر اسكركم ازي كم زي سعبي كحبيرا نكاتلو استخايد قال متيق ناي علمو حبير نخصمو بخبري يعدم كبرات سمعتي رديترا لوبي غاشا لني غاشا ممرسيوم كاب عدلانيوم مسؤوم قرب علال كنقبرينا نخطي كاتاتلو بخبري نعدوكو كبر مبرسيوم هاندبتي مالتي ناي ساعتات مدب تاتا قبرنا أبزغاني فقارينيا بمخانكم ناب ردي إطرا زلوكم حساب زلو رئيتو خطوبو فقارينيا بمخانكم بشم ردي إطرا نسبعتان نابسغونكو نمجم مريا أبزي ردينا نمجم مريا تلوزغونكم مجم مريا دحر بايتهم مبرسيوم مانيوم انتايو دحريتي ناتهم تبرو مو دحرو نابتي خالي علال كن أطو
2: الرأي مبار تسفاي تخلي زي عدل زي زهاب كامي بتعمي مسقنكا زي قاطعم زي نبوزحات ون تقامي خوي مخركب سلزغل كم زعينة قاطعم مخركب أبرادي هيري تراحة ومسيح خلالن حساباتي كقربين عدل زهاب كامي مسقنكا مجمريا سيوم في السهاية تراج جبهان زي ادمي ازي زي زي سسان شومونتن بس يحلخو زي اب كبابي اب او راجع سنحيت اكبابي كرن او توليدي او ابون حسان نت زي حليفه كاو نسمرا ديبه اب اسمرا حق 17 تغلطه لتماهيره دهر 10 تغلطه لخا اب حاده منفساوي بيت تمرد ناي مصنعات قجل لها بلعول تمرد هايمانوت زبل ناي فلسفنان ناي لعول تمرد هايمانوت ديبلوما وسيبه قصيلون نايتيولوجي تمرتين سلسلة عامل تماهيرة دحريقها أسمرا إنفرستها بناي حق تمرتها ديبلوما وسيدة زي ناي تمرتخون تاتيو أبزي ناي كالسي من قدها كم هزبي ناس النت دعللتان بتحقواس انتقبليا دحشيحنت شعاتميتن